0: زين العابدين عبد الحميد يعني متفائل يعني فلان
1: زيك
0: زاغا
1: مشيرينو
0: لا بايو تشينج زون الموني زيك زاغا الله ما شاء الله جاري مو كوي الله ما شاء الله جاري مو كوي الله ما شاء الله جاري مو كوي ولا بارا وتا لا غولو الله ما شاء الله باش مون دي لا تلا فيا اتو مو غوا تا دو شي تو لوري كني لني على جا باركيسو الله ما شاء الله بادو اتينا
1: اكوندو
0: نيمو يلو او وين لفي بتو يلا غولو الله لا حول ولا قوه
1: الا بالله امين يا الله اتوبا بادي لو سيت ان بو بو لغو الله لوري تو وا زكات افوا ni agumokola ti agumokola abemi omo yin Abdullahi Kemelo ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akola jimawo

0: jollof and tatiti. Kada asaro tabi spaghetti. Se unje to tawo yo pelu pepe terra.
1: Yeah, pepe terra.
2: Band FM
3: 92.9. I'm on the ground for the lady cotton into now. And I can go yiki lodge of beauty when I'm not me ya was to ya ilde ni de twenty ya was to show di one in your job being your long you get cash your polo quadrin laye la yet piada the van bo or coin I won on the money key a makino onola as we shall bond the fame 92.9 my babo bismillah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أدوكاني أولاً أبا جاكي أبا شاكي أبا جاكي أبا شاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أبا جاكي أب

0: له وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Professor Imran Oluwole Smith, Senior Advocate of Nigeria, ni won se oni bawo iru pipe te gboton yi ki Olorun Oba Allah ku ba ni bi won soke warofa ni u makana ni aliya. Amen.